محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نمشي إن شاء الله من الآمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.